0: ¿Te acuerdas bien? De aquella vez que me ves bien. De aquella vez.
1: ترفع عم يشرب أرجيلة. جون بده يشرب أرجيلة هلا.